0: تمكن لاش تمكن فافي.
1: على سنين مخصص سنين جوانيا تي عندي تير بلوك ساي تير تشونج سيزون تي لا بروغرام علي وطوب ساي بس تي بانامبول وفي سينا نوغا نسخاف خاف تي سيزان سافي تي نيوي انو تشونج فيالامبول ناي زاني وطانو ام ناي ميسا ساكيلا نكرو تي فيالامبول ناي وطانو ام اناو تير تي ساني ميني كيس تي ملالوشي ام نورتي تي ريفا بيس هيدي ما نبوتا بابانك سيزون اتونيو
2: هم سو في فونا تسانا تي سيو ناتم توكا تسان ناي فاتي مانزانا كا سنتاي مانزين هاو ناتم توكا تسان تول مانو فيت سم تساقا تساقا نزان زي تسو فوق زي تسو مانين هاو زي مانو زي ما فان فان فون ناي تي مانيتا نان مالا كاسري تساريت مانو تسان ناي كورا مراميت وا تي سيلين با يتا يتا ناي وي هنگا نيم با وسي سانا تولو فوقاري يتا Usalama tawon tsa salama tsa tatot.
3: Fafa kayan wa afaka monjetik. Panutik. Mila fibepana tantik. Hauktiki pepak. Ira piva, ira fidera na fonne na fanan telia na ratsmati andrendira so tul so remfa ira te amnira. To tsutsu ta fatsika nge zo fa na mamsoni. Msona firine tsika so tita fa latsaka lal tsika.
4: Pro kramo kata mosan te nante na fa. Semba arsetian rafa si baru tanam bahan rumah tosan bahan panam bahan tukasan ini memas na bata dan ya buat semangka mud mandi tulis telefon isanan ini cuma musan ini arah tu jid cuma cemerum be full mud di semba sekali min bah ini sarana top ni tahu nak tulis tukasan solo sa tindang fit fit Chelsea su tumbar tu tumbar tuan pero ni pelambul ni musa tu ni mi fafa ke zon ni asa tom so ni mana kentian mandi manis
0: shout out tumbuk la shout out tumbuk fafa

0: لازم كفافي
1: لفتين مياك تبيت في تندعون دميالا تتنانا إذا زو أم زوفتن زو ما ينفي أو فوي سازي ديران سون كوي جيمناس مني أندرازول عم بسايك نهي زيو أشاي دين بيتان ولام زورا أو تكاسين جا مياك تبيران فني فتالو لي ولا تي زاني رنجان ماي را كورنجان كازمان عم مود أم جيمناجو نفي زاني فما ينفي أو فوي تي توم تنانا وي سازي ديران سون تين ميسو وي تمني بيشاني جيمناجو ويسازي ديران سون نا دبيران دايلارن ولين مولو تمورن دالان إنجلاند فابينا فابتادين Nawim ta chang de malala dala kan de lala news ona tenai tami voloni njinga anam saniseran ni fan bututte ni karan no moran chang uno de tani pre dani fuktan panga zaba zaba tan sai ku zeng zeno we fa mis kanaliano fa kel de stafa vokang leran
2: tupsane zan bananu tsare ne ba le tutufane tutsa ni akatsa ya leran fa zaro tena manambotsa le lalan de ne ba ne fo av ni gona de tutsa le savatsana ton sario Nibani seva mandang fulan panambawana ni lalana kelio tenere bamaka tsapes tia tsatiambalana ra se fukel mna te eto mna mitsela batena rampe te mukola kana tia mnena krede fandimbiasana pe mitsena male ulla makapiera tete metsena te mias tsan fivoana mo tena va putiketa teraka mitsena tafna farafara te tia te miaka tete tia sivokana te la samano va feseria lav tsaperi ndene vana ne wala ne miara pembola lav sana eto mono va fesero nzat Neta eta xosa em bovem kavana lera lanzam fam tsal se ti ambantana na se futsin san neta eta
0: Shota tumkula shota tumkuvav